0: وين قد يشتغل، وين قد يعمل، قد يعمل في في, في عند الدولة، قد يعمل في السلك الدبلوماسي، ما قدش يعمل هنا في أوروبا. تطورت هذه الأمور وولوا يخدموا في في في مؤسسات خاصة.
1: صحيح.
0: في هذا
1: صحيح.
0: ولكن في الجزائر مازال ما وصلوش لهذا المستوى.
1: الطريق يعني
0: عندي طريق واحد، أنا نخدم مع الدولة ولا ما نخدمش. فإذا كان أنا قريت دبلوماسية وما كانش عندي حتى الحق باش ندير المدرسة العليا للإدارة، المدرسة الوطنية للإدارة، خاطش كان لينا باسكو كان التخصص تاعي الدبلوماسية ومش إدارة.
1: نعم.
0: بون هذه قصة أخرى خاصها
1: وما فيش يعني إمكانية أنك تدخل من المجال ده لمجال آخر، فلقيت أنه البوابة تسدت. وهنا بما أنك كنت دارس موسيقى ودارس في الكونسيرفاتوار، رجعت لحبك الأولاني أو الحب يعني الهواية اللي كنت بتمارسها. بس إمتى إما رجعت للخيار ده اكتشفت إنه هو ده نصيبك، مش بس عشان البيبان اتقفلت، لأن هي دي مسيرتك الحقيقية القريبة أكتر من قلبك ومن شغفك؟
0: لقيت الحب تاعي أكتر للموسيقى وأكتر للغناء وأكتر مش للشهرة ولكن للفن بصفة عامة. حسيت باللي نقد نمد اكثر واكثر في هذا المجال، اكثر بالك من الدراسه اللي درستها ولا العلوم السياسيه بصفه عامه. فكان الفن هو منايا وفضيغ الحاجه اللي كنت باغي نديرها بشراسه.
1: وهي القوه الناعمه ايضا يعني. من الدبلوماسيه الى الموسيقى، ومن خلال الموسيقى ممكن كمان تقدر تقرب الشعوب يمكن وتنجح اكتر من خلال الموسيقى. اما فهمت ان هو ده طريقك، هل كنت شرس اكتر؟ ايه اللي حصل؟ رؤيتك اتغيرت؟ كان عندك دافع اكبر، اصرار اكبر؟
0: تغيرت بزاف. فيكو ما عنديش حاجه واحده اخرى نديرها، فلازم لي نكون نروح جوسكوبو في هذا المجال، نروح جوسكوبو فريمون جوسكوبو. فهذه بعد المسابقه تاع الحان وشباب اللي كانت قبل هذا الشيء، قبل هذه القصه اللي حكيتها لك. فمن بعد اصريت انني ماشي ننتج ولكن نغني بس باي صفه. غني انت مغني؟ غني غني لك.
1: أيوة طبعا. مش أنت بتقول أنا مغني، أنت مغني، غني. يلا إدريس تغني إيه دلوقتي في اللحظة دي تحديدا؟
0: كاين أغنية نغنيها بزاف وتمثل الشخصية تاعي، شخصية تاعي بصفة عامة، وغادي نخليكم تمتد ودفيني توسا.

الله الله، وده حبك الأولاني. الموسيقى دي بتعبر من خلالها عن شخصيتك، عن برضو وطنك والتعددية اللي موجودة كمان في الجزائر، ومن خلال الفن الجزائري في عمق، في روحانية، في حبك كمان لبلدك ولثقافتك من خلال الأغنية دي، وفي قصتك كمان اللي بتبتديها هنا وعلاقتك بالغربة. هتكلمنا عن كل الأشياء دي، ما عندناش وقت كتير بس هنوصل. انت بدأت في بنمط كنت بتحكي لي كلاسيكي شوية، يعني للنخبة، الموسيقى الأندلسية. وفي في الجزائر في أنماط كتيرة قوي من الموسيقى، بس وتنوعت وانفتحت وعملت أشياء كتيرة قوي، ولكن الناس فكراك إدريس بالنمط ده تحديدا. احكي لي، وكتير لايق معاك كمان النمط الكلاسيكي ده.

0: بديت نغني في الأندلس وغنيت بزاف صوالح، ولكن في الحان والشباب في البرايم السابع.
1: الحان والشباب برنامج برنامج تلفزيوني زي The Voice، زي البرامج دي يعني اللي بنشوف فيها ناس.
0: شوفي برنامج الحان والشباب هو أعرق برنامج في العالم العربي لاكتشاف المواهب، وإنتاج تلفزيون الجزائري، وعلى طبعات يعني كان هو من السبعينات ولا السبعينات بدأ ينشط، وكان برنامج إذاعي وبعد ولات برنامج تلفزيوني مع عودة المدرسة في 2007. فأنا كان لي الشرف أنهم قبلوني وتجوزت الكاستينج في 2018 وتحصلت على المرتبة الثانية، دونك فوت كاع لي دي برايم وكنت فيناليست
1: في النهائي. يعني
0: قضيت المرتبة الثانية. في البرايم السابع جات الفنانة ليلى بورسالي، فنانة تغني الموسيقى
1: طبعا
0: تغني
1: معروفة ومشهورة جدا،
0: هي صديقة فمن الداعمين الأوائل لي أنا. فكي جات ليلى بورسالي في البرايم السابع غنيت معها طبعا موسيقى أندلسية، فمن هذاك الوقت الناس اكتشفتني في الموسيقى الأندلسية، بلك نغني أحسن ولا بلك صوتي قريب للموسيقى الأندلسية ولا مي، كانت حاجة اللي عيطت لي ولا لغات لي باش نغني الموسيقى الأندلسية. فأبري الحان وشباب تلقيت اتصال من الفنانة ليلى بورسالي والمانجر تاعها ليلى الكبير اللي نوجه لهم التحية، ودرت معاهم كونسير في تلمسان. تلمسان اللي تعتبر مركز ولا مركز الموسيقى الأندلسية
1: في الجزائر.
0: يعني نعم. بعجالة كاين مدرسة الأندلسية في الجزائر، فيها ثلاث مدارس، فيها تلمسان والغرناطي ولا وكاين الجزائر الصنعاء وكاين القسنطينة اللي فيها المألوف، ولكن أنا شخصيا ننتمي لتلمسان، المدرسة تلمسان. فغنيت معها في تلمسان، درنا كونسير سموها لاكين كونتينيتي، هذا ثاني قصه اخرى اللي منها كيشغل تعرف عليا الجمهور التلمساني ولا جمهور الموسيقى الاندلسيه النخبه كما قلت،
1: وحبوك كتير. وطبعا اما الجمهور ده، لان كمان الموسيقى الاندلسيه موسيقى، هي الموسيقى بتخاطب القلوب ده اكيد، ولكن هي موسيقى برضو متميزه جدا، وشافوك هنا في الموسيقى دي ومسيت قلوبهم. صعب قوي، ما فيش حد هيرحمك ما يشوفك بتغني موسيقى بوب ولا موسيقى تانية. وانت بقى متمرد، ما وقفتش على الموسيقى الاندلسيه وبتحب تكتشف انماط كتيره قوي موسيقيه، ووصلت حتى للموسيقى الشعبية اللي في فرنسا مثلا بيعرفوا الجزائر من خلالها، وصلت الموسيقى الراي اللي هي بعيدة كل بعد عن الموسيقى الأندلسية. ازاي بقى، ازاي الدبلوماسي اللي درس
0: عجبتني الدبلوماسية؟
1: ايوه الدبلوماسي طبعا، مش انت بدأت بدروس بالدبلوماسية والعلاقات الدولية؟ الدبلوماسي اللي دخل عالم الموسيقى وظهر في الحان وشباب، واللي الناس عرفته من خلال الحفلة دي اللي غنى فيها مع ليلى بورسالي موسيقى أندلسية، يتجرأ ويغني راي.
0: مش نقول لك حاجة ونقول تاني للجمهور حاجة مهمة جدا،
1: طلعت شقي كتير إدريس.
0: لا ما شقي ما قوله. أنا كاين حاجة، أنا مشي مدينة تلمسان، أنا مدينة سيدي بلعباس، وسيدي بلعباس قاع الناس تعرف بلي الفن والراي خارج من بلعباس. هذه أغنية مشهورة وقاع الناس تعرفها، تاع راينا راي اللي نوجه لهم التحية. أنا متشرف، أغنية تاع يا الزينة ديري لتاي.
1: فكرني بيها دي.

0: ناس أمو أغنية طويلة وشابة اللي
1: شابة شابة
0: شابة بزاف
1: صحيح بزاف.
0: دونك يقولوا لي أنا دي فوا هنا كراني في باريس دي فوا تتحتم عليا على على يعني على حسب الأماكن اللي نغني فيها ولا لي سال دو سبيكتاكل اللي راني نغني فيها الآن في باريس. يقولوا لي كيفاش أنت، أنا الرأي ما عنديش معاه بزاف، نغني الرأي ولكن ماشي باحترافية كما الأندلس ولا في الشرقي مثلا. ف يقول لي كيفاش انت بلعب بس وما تغنيش الراي؟ نو نغني الراي مي سي با مون مون تروك، سي با ماشي
1: الراي المهذب.
0: الراي المهذب
1: الراقي
0: المهذب
1: الراقي. طبعا مش معقول يعني الدبلوماسي ما يغنيش الراي. الدبلوماسي كمان طريقه كتير بتشبهك كمان في أدائك إدريس، قدرت تغني ببصمة، بصمة إدريس هنا كمان، إزاي قدرت تشتغل على الهوية دي؟ يعني أنت كنت ممكن تكمل مشوارك في الجزائر تمام، يعني بدأت كويس ومكمل، حبيت إنك تغامر وتيجي فرنسا وكأنك بتبدأ من أول وجديد، حتى لو المشروع ناجح لأنك أنت بتغني هنا في أماكن مهمة كتير وفي مشاريع هنتكلم عنها، بس ليه المجازفة دي؟ في ناس كتير ممكن تسألك السؤال ده.
0: أنا أشوفي كاين حاجة مهمة أيضا اللي هي، أنا عندي عمي اسمه عباس حماني، ممثل جزائري وعايش في فرنسا وعايش حياة طول حياته في فرنسا. ف كي كنت في الجزائر كنت نشوف بلي ما رانيش ناجح الى حد ما، راني غير في بلاصتي. وحنا بالجزائريين نقولوا راني غير في بلاصتي ندور، راني نغني صحه حاجه منا غني منا، ماشي حاجه اللي راني باغيها. انا راني باغي جو ميكلاتي، جو باغي الناس تشوفني، باغي نوري الفن تاعي، باغي
1: توصل صوتي،
0: نوصل صوتي بهذه الكلمه. دونك قعدت نسيت نجي لفرنسا، سييت نجي لفرنسا بعديد الطرق.
1: سييت يعني جربت،
0: سييت
1: جي
0: سيي باش نجي لفرنسا.
1: سييت
0: سييت نجي لفرنسا
1: بس ولك... نجحت كمان، مش بس سييت
0: أنا وي نجحت
1: مش كده، بس كان عايز الموضوع إصرار. لأن أنت كنت بتجرب تيجي فرنسا في وقت يعني العلاقات كانت صعبة قوي ما بين فرنسا.
0: شوفي غادي نقول لك حاجة مهمة أيضا، أنا عندي الحاجات المهمة، حاجة مهمة وش هذي الناس كاع اللي راه تحوس تغني ولا عندها أي إصرار في أي مجال، تبع الحدس تاعك وتبع أنت شارك باغي، ما تسمع لتحد. هذه حاجة مهمة جدا عن تجربة صغيرة.
1: ناس كتير قالوا لك بلاش،
0: قالوا لي بلاش
1: مش هتنجح،
0: قالوا لي ربي ما راش كاتب لك هذيك الطريق، علاش راك تحوس؟ باش نكونوا كلار، كان ما كانوش يعطوني الفيزا فرنسا، كانوا يعطوني دي ريفو اشاك فوا كنت ندير
1: رفض رفض رفض,
0: رفض, رفض. هذه ما كنتش باين نحكيها ولكن جا
1: لا لازم تكون صريح ومش مشكلة ومش عيب يعني، على
0: لا مش عيب. كانوا يعطوني رفض رفض رفض ثلاث مرات، رفض رفض رفض. وانا ما كنتش انسان اللي انسان يعني جاهل ولا إنسان مش مليح، ولا كنت إنسان فنان نبغي نوصل الفن تاعي هذا، ما
1: كان متعلم وعندك كل حاجة.
0: فجربت شحال مرة، عطوني رفي حتى ربي كتب في الوقت المناسب وجيت في الوقت المناسب. كي جيت لقيت الأمور مهيئة هنا في فرنسا، ما غبنتش في فرنسا، لقيت أموري واجدة.
1: يعني عايز تقول انه الصبر مهم، وانه لو
0: مهم.
1: حتى لو ما خدتش الفيزا في الاوقات دي، ثلاث مرات كانوا رفضوا لك الفيزا، جات الفيزا في الوقت المناسب،
0: جات الفيزا سهله في الوقت المناسب مع الشخص المناسب وفي الوقت كل حاجه كانت مناسبه. حتى من جيت قلت لك لفرنسا، انا كنت جاي قلت غادي نروح لفرنسا سيفري، انا عندي الفيزا دروك اوكي صور حيلهم مريقلين، مي
1: عامل ايه
0: اش غادي ندير في فرنسا؟ انا الناس ما تعرفنيش، مانيش مشهور. جيت لفرنسا باغي نغسل المواعين، باغي ندير نظافه، اي حاجه باش هذه لا نجحت من بعد نحكي هذه الامور تجي مليحه. ولكن
1: يعني انت كنت بتفكر انك تعمل اي حاجه
0: أي
1: قدامك
0: حاجة.
1: عشان وتقول انه بعدين اما انجح هقدر احكي الموضوع ده، بس ما جاتلكش الفرصه انك تغسل المواعين لسه.
0: لا لا لا شوفي شوفي الوقت المناسب كيفاش جا. كي جيت
1: دخلت على طول تغني،
0: ما درتش حاجه، غنيت ما درتش حاجه واحده اخرى، غنيت والحمد لله.
1: شوف النصيب، غنيت ايه؟ فاكر اول اغنيه غنيتها في فرنسا؟ اكيد اغنيه شرقيه دي. احكي لي، على الله تطلع اغنيه بحبها.
0: غنيت اغنيه خليجيه في
1: الشانزليزيه.
0: غنيها
1: ايه؟ يا ريت.
0: يا منيتي يا سلا خاطري راحت.
1: بس حلو حلو. أول أغنية دي غنيتها في فرنسا. طيب ما فكرتش أنك تشارك في The Voice أو في برامج تانية هنا في فرنسا؟ ولا داخل كده على طول بقوة؟ هي يا كانت مواعين يا على طول أغني على طول، فهو أنت غنيت على
0: أنا
1: طول.
0: أنا عينيين حلو شوية قعدت نشوف الدنيا بأمر واحد آخر. لا غادي نقول لك حاجة مهمة أيضا كما كم دابيت البرامج المواهب اللي تكتشف المواهب برامج متعبة جدا.
1: طبعا
0: برامج جد متعبة. فأنا كان عندي تجربتين في ألحان وشباب، مع درت غني جزائري في الجزائر أيضا في قسنطينة، فأنا قلت سي سي بون
1: سي كفاية كفاية.

0: مرسي جدا إدريس زهماني بجد، انت نورتنا ومش كفاية خالص، انت راجع هنا في مونت كارلو الدولية اول مرة بس اكيد مش اخر مرة في هوا الايام، وانا متأكدة انك هتنور صلات كتيرة قوي وهتقدم حفلات حلوة قوي وفي مشاريع جميلة جدا ملحقناش نتكلم عنها، بس انت راجع. شكرا جزيلا ليك.
1: شكرا لكم على الاستضافة وستي ان تري غون بليزير. مرسي.
0: وهنسمع أغنية من الأغاني اللي شاركت بيها في برنامج ألحان وشباب وأكيد بصوتك. سلام.

وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامج هوا الأيام النهاردة. شكرا جزيلا لكل مستمعي مونت كارلو الدولية، كل أصدقاء هوا الأيام، وشكرا لك مازن خليل، شكرا لكل ضيوفنا. موعدنا هاي

0: قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية، قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
1: الآن غداً.
0: على الرغم من تحقيق النساء إنجازات رياضية مهمة، إلا أن الاهتمام بالرياضة النسائية ونجماتها يبقى ضعيفاً جداً مقارنة برياضة الرجال. فلماذا لا تزال الرياضة النسائية على هامش الاهتمام الإعلامي والشعبي؟ الآن غداً مع طارق حمدان، الاثنين في 3 أغسطس، 11 صباحاً بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.
1: مونتي كارلو الدولية.
0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.

0: أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. أستضيف فيها ضيفة سبقة وشاركت معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونت كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. ضيفتي اليوم دكتورة لمى سليمان. أهلا وسهلا فيك دكتورة لمى. شكرا على مجيئك إلى استوديو البث المباشر في مونت كارلو الدولية وعلى مساهمتك معنا في هذه المهمة النبيلة وهي السهر على صحة مستمعينا في كل أنحاء الوطن العربي من خلال موجات الأف أم، من خلال تطبيق مونت كارلو الدولية على الأنترنت، وأيضا من خلال قناة اليوتيوب. اليوم من الممكن أن تشاهدوا الحلقة صوت وصورة من خلال الرابط الذي وضعته جودي باتري على صفحة الفيسبوك صحة المستدامة، وأيضا من خلال فيسبوك لايف على صفحة الصحة المستدامة وعلى صفحة مونت كارلو الدولية. شكرا جودي، شكرا ريتا على جهودكما لكي يستطيع مستمعو مونت كارلو الدولية أن يشاهدوا حلقة الدكتورة لمى سليمان. اليوم هي الاختصاصية في الطب العام والأمراض الوطنية والحاصلة على شهادة التدريب في اختصاص الأمراض الهضمية والكبدية من جامعة باريس السابعة. ومعك اليوم سنفتح ملفا هاما جدا، يعني أعتقد لا أحد منا لا يعيش التوتر والإجهاد اليوم، لذلك اخترت هذا الموضوع. كيف يؤثر الإجهاد، كيف يؤثر التوتر على عمليات الهضم لدينا؟ وأنا سأقدم دراسة أمريكية حديثة تنصح بالابتعاد عن الحميات المعتمدة حصريا على العصائر، ستقولين لنا إذا كان ذلك صحيحا أم لا. وأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة لها علاقة بموضوع الحلقة، ومقولة اليوم هي التالية: الطعام هو قوتك فلا تجعله ضعفك. أترك لك التعقيب على هذه المقولة.
1: أول شيء مرحبا للجميع. ثاني شيء، نحن بالنسبة للتوتر هو شيء موجود بحياتنا اليومية، والارتكاز تبع التوتر هو ارتكاز طبيعي بجسم اللي بيحاول الجسم أنه يدافع عن حاله. الارتكاز اللي بيساويه الجسم بيطلب، هو المخ اللي بيطلب من الجسم يعمل بعض السمتوم، بعض الأعراض اللي هي الناتجة عن إفراز هرمونات اللي بتسمى بهرمون هرمونات الشدة. هرمونات الشدة هي عنا الهرمون اللي بيسموه النور أدرينالين أو الأدرينالين، هذا هرمون من هرمون الشدة، والكورتيزون كمان. هدول بيعملوا بالنهاية ارتكاز للجسم. الارتكاز ممكن يكون عاطفي، هذا كلنا بنعرفه أكيد، إذا نحن متوترين ففي عنا ارتكازات عاطفية. وبالنهاية كمان في عنا ارتكازات بالجسم، ارتكازات يا بنبض القلب يا بالارتكازات جسدية. يعني هلأ الارتكازات الجسدية اللي ناتجة عن هدول الهرمونات اللي نفرزوا بالجسم بتعملنا ممكن تسرع بضربات القلب، ممكن أنه تعملنا احمرار بالوجه، ممكن أنه تعملنا رجفان. هدول الشغلات كل الارتكاسات رح تكون بوقت كتير قصير.
0: نعم.
1: بالنهاية كمان نحن عنا الجسم من الجسم
0: هو هذه الأعراض مباشرة سريعة وقصيرة.
1: هلأ إذا رجعت تتكرر التوتر عنا بترجع بتتكرر مرة تانية، هذا إلى حكي تاني بعدين،
0: ممكن وتصبح مزمنة هذه الأعراض ربما.
1: نعم تصبح مزمنة، ممكن أنه الواحد يستشير طبيب منشان أنه يعرف شو ممكن يساوي.
0: نعم.
1: هلأ منجي لارتكاس الجسم، كمان في الارتكاس الجزء الهضمي، الجهاز الهضمي.
0: نعم.
1: اللي هو موضوعنا لهذا اليوم واللي حضرتك بلشتي فيه، بأنه الطعام هو جزء. هلأ منشوف بسبب الجهد والتوتر أنه نحن مضطرين كمان ناكل بشكل صحي، اللي هو الغذاء اللي هو كتير مهم
0: لكي
1: للجسم
0: لنساهم في تفاقم هذه الحالة. يعني التوتر وأكل غير سليم وصحي
1: طبعا، فهذا بيفاقم التوتر حتى، يعني حتى نعم. الأكل المو صحي بيفاقم التوتر، والتوتر
0: حلقة مفرغة.
1: هلأ حابلش بقصة المشاكل الهضمية.
0: هل من الممكن أن نتحدث عن المشاكل الهضمية بعد دراسة اليوم دكتورة لمى؟ شكرا لك على هذه المقدمة. أنا سأقدم دراسة أمريكية الآن تنصح بالابتعاد عن الحميات المعتمدة حصريا على العصائر.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: أشارت دراسة أجريت في جامعة نورث وسترن الأمريكية إلى أن الحميات الغذائية التي تعتمد على تناول العصائر فقط يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على توازن الميكروبيوم، أي البكتيريا، الميكروبات والفيروسات التي تعيش بشكل طبيعي داخل الجهاز الهضمي. كما أوضحت هذه الدراسة أن هذه الحميات الغذائية يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على الإدراك المعرفي للشخص، مشيرة إلى أن هذه التغيرات يمكن أن تحدث في غضون 3 أيام فقط. هذا ووزع المشاركون في الدراسة على 3 مجموعات، وكان أفراد المجموعة الأولى يتناولون العصائر الباردة فقط، وأفراد المجموعة الثانية يتناولون خليطا من العصائر والمأكولات، وفي حين تناول أفراد المجموعة الثالثة أغذية مشتقة من أصول نباتية. بعد ذلك قام الباحثون بجمع عينات من لعاب وفضلات المتطوعين وحصلوا على مسحات من داخل أفواههم حتى يتسنى لهم تقييم التغيرات البكتيرية التي تحدث لهم قبل وأثناء وبعد التجربة. وأظهرت النتائج أن المجموعة التي تناولت العصائر الباردة فقط زادت لديها كمية البكتيريا التي تسبب الالتهابات واضطرابات الجهاز الهضمي، في حين أن الأفراد الذين جمعوا بين العصائر والمأكولات حدثت لديهم تغيرات في بكتيريا الجهاز الهضمي ولكن بدرجة أقل حدة. أما المتطوعون الذين كانوا يتناولون المأكولات النباتية فقد نجحوا في التوصل إلى أفضل توازن على المستوى البكتيري والميكروبي. وأخيرا أشار الباحثون إلى أن استهلاك كميات كبيرة من العصائر التي تفتقر إلى الألياف الطبيعية قد يؤدي إلى اختلال في توازن الميكروبيوم، وبالتالي إلى أثار سلبية مثل زيادة الالتهابات واضطرابات الجهاز الهضمي. لذلك شددوا على ضرورة تناول العصائر مع الأطعمة الكاملة لموازنة التأثير في الميكروبيوم.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن دكتورة لما سليمان، أعود إليك بعد هذه الدراسة حيث قسم المشاركون إلى 3 مجموعات، الأولى تناولت العصائر الباردة فقط وهي حمية اليوم معروفة
1: طبعا.
0: أنا مثلا لي صديقة تعاملت وعملت مع جوليا روبرتس، قالت لي إنها تشرب طول اليوم فقط عصير أخضر، لا تعلم
1: عصير أخضر
0: ربما سبانخ، يعني هيدي هي الوصفات الدارجة اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي. إذن يا ترى هل فعلا هذا مضر بالميكروبيوم بالفلورا؟
1: طبعا هلا الفكره بالموضوع، نحن هلا الموضه تبع قصه انه شيء بناكل شيء بنشرب عصائر شيء، يعني بنحاول انه نعمل الشيء اللي ما هو طبيعي من الازل. نحن من الأزل لازم أنه نأكل خضار، نأكل ألياف، نأكل
0: بروتينات لحوم.
1: فهي هلأ الموضة، هلأ من كم سنة وجاي أنه نحن بس بدنا نعمل الحمية لأنه هي على مود، يعني أنه نحن بدنا نساوي مشان ننحف مشان هلأ اللي عم يصير أنه هي ما في دراسات عم تطلع قبل ما تبلش هاي الحمية مشان تقول إذا هاي الحمية منيحة ولا لا، عم تجي دراسات بعد ما الواحد عم يبلش فيها، فبعد ما يبلشوا فيها عم يعملوا انه في خطوره منا.
0: نعم.
1: وفي شغلات ما نظبطه.
0: نعم.
1: حتى الكيتو، انا ممكن اقول لك انه الكيتو هو الشيء ما انه ظابط 100% للجسم البشري،
0: مضر. نعم.
1: فالفكره بالنسبه للفلور او الميكروبيوت هي نعم. كتير مهمه، هي الفلورا المعويه او ما يدعى بالجراثيم
0: الحميده
1: اللي هي مهمه لاي شيء بجسم. حتى احيانا في دراسات بتقول انه هي ممكن تحدد شخصيته، ممكن تحدد اسلوبنا بالتفكير، او
0: حتى تحدثوا عن علاقه الاكتئاب بالميكروبيوم
1: بالشخصيه. نعم. باسلوب التفكير. فنحن بنجي بكامل إرادتنا بنحاول أنه نعمل شيء ما هو طبيعي، وهو منعرف بكذا مرحلة. حتى أنا شايفة مرة في شخص أنه بس قاعد يأكل بس فواكه، آخر شيء صار معه دي نوتريسيون سيفير، يعني
0: سوء تغذية
1: شديد جدا وتوفى.
0: نعم.
1: لأنه البروتينات مهمة، أكل الخضار، أكل الألياف.
0: نعم.
1: وفي أنواع من الألياف كتير مهمة للميكروبيوت أنه تخلي الفلور المعدية والمعوية أنه تكتر.
0: نعم.
1: طبعا العصائر هي ما شيء طبيعي وما فيها ألياف، لأنه نحن عم نعصرها، لما عم نعصرها عم تروح الألياف، عم يضل بس السكريات
0: سكر.
1: فيها والسكر معروف أنه السكر بيخلي جراثيم تتكاثر بالأمعاء، فلما جراثيم تتكاثر بتصير جراثيم هي جراثيم الممرضة، فبيصير عنا انتانات أكتر، وحتى الفلورا كمان بتأثر على المناعة تبع الجسم، مناعة الجسم، لأنه نحن
0: الحمية أخطر مما نعتقد.
1: نحن أول حاجز آمن للجسم لما بناكل هو الأمعاء. فنحن لما نجي منحط سكر بكميات هائلة بالأمعاء بتخلي الجراثيم تتكاثر أكثر، وبتعمل التهابات معوية، أنا برأيي حتى بتعمل انفكسيون أو التهابات في مناطق أخرى، لأنه نقصت المناعة تبع الجسم. إذن العصائر معنا صحيحة، أنه الواحد حتى أنه يشربها بكثرة مع الأكل كمان ما له صحيح، لأنه هي سكريات أكثر من أي شيء.
0: حتى تاني. لو أخذنا عصائر من نباتات أو خضار
1: فيه الواحد يساويها، بس ما يعتمد عليها. فيه أنه يشربها من وقت لآخر، بس مو هو اعتماده. هذا معنا عبارة عن حمية غذائية صحيحة لا جسم بشري.
0: يعني كل
1: صحيح.
0: اللي دارج العصائر الديتوكس، عصائر اللي تعطينا نشاط وحيوية، كل
1: بيشرب الواحد مع الأكل، يعني أثناء الأكل مع الأكل. في حتى نحن بنستخدم بالمشافي اللي شيء اسمه الكومبليمون أليمونتير، اللي هو متممات غذائية، اللي هي عبارة عن عصير بس ضايفين لها بروتينات أو ضايفين لها كالوريز. هدول مضطرين أحيانا نعتمد عليهم، ومع ذلك منأكد للمريض أنه أنت ما فيك 100% بس تأخذهم، أنت مضطر أنك تأكل مو تأخذ شيء.
0: يعني يجب أن يأكل اللحوم، يجب أن يأكل الخضار.
1: بس في ناس عندهم نقص شهية بسبب أمراض مثلا سرطانات أو حتى أي شيء تاني، أو حتى الاكتئاب أحيانا بيوصل للمرحلة.
0: فتعويضون عن النقص بهذه العصائر
1: مع الوجبات. ما فينا نقوله للمريض أنه أنت بس خذ هذا ونحن خلاص عم نعطيك الكافي من البروتينات، لأن نحن بنحسب البروتينات بهدول العصائر، وحتى في مثل شو بيسموه لبن. في ألبان كمان، وفي حتى حليب بنفس هاي بنحط له بروتينات. فنحن فينا نحسب الحاجة الغذائية من البروتينات ونعطيها ونقول له خلص كافي الوضع. بس احنا ما مساويه من نعطيها من
0: الى جانب لا لازم تاكل الأكل الطبيعي،
1: البروتينات، الجبنة، كل الأمور الطبيعية اللي بيأكل أي إنسان طبيعي.
0: شكرا لك دكتورة لما سليمان على هذا التعقيب. نعود إلى موضوع حلقتنا اليوم، كيف يؤثر الإجهاد والتوتر على عملية الهضم. تحدثت في البداية عن الأعراض، والآن سنفصل هذه العملية. إذن شعرت أنا بتوتر ربما لأنه عندي حلقة اليوم، بدأت الأعراض علي، ما الذي يحدث في جهازي الهضمي؟
1: هلا إذا هي بس شغلة صغيرة صارت مثل هلا أنه نحن مضطربين شوي لأنه عنا حلقة بدنا نسجلها،
0: فهذا ممكن
1: نقدمها مباشرة. فنحن بيصير معنا أنه في عنا شيء اسمه جهاز عصبي ودي ونظير ودي، بيتفعلوا وبيتخربطوا. هلا النظير الودي والودي هنون أكتر شيء بيشتغلوا على العضلات بالجهاز الهضمي اللي هي بالمعدة وبالأمعاء. اللي بيصير في بعض الأحيان حتى إذا كان عنا مثلا امتحان ممكن أنه يتخربطوا هدول الاثنين، فشو بيعملوا لي بيخلوا الإفراغ تبع المعدة يبطأ. لما الإفراغ تبع المعدة بيبطأ شو بيصير؟ بيصير معي نفخة هون، بيصير بحس بنفخة بالبطن، بحس بألم معدي. نحن
0: في تقل، يقول لك عندي
1: عسرة الهضم، لأنه ما بقى في المعدة ما بقى عم تتفرغ، لأنه النظير الودي ده نقص شغله،
0: معناها تصبط.
1: فالعصب المبهم تصبط، فعمل شيء من إبطاء الإفراغ تبع المعدة. فشو بيصير هون؟ بيصير عنا الأعراض اللي هي عسرة الهضم، الألم بالمعدة، ممكن يصير عنا كمان لعية نفس، ممكن توصل للإقياء إذا نحن كتير سنصيب، نحن كتير ناس حساسين. وكتير الارتكاس تبع جسمنا قوي. وأنا صارت معي وقت امتحان السنة السادسة استفرغت
0: رجعت.
1: ما كنت أقدر أكل
0: بسبب الاسترس والتوتر. تصوري
1: فتوصل لهالمرحلة. هلا هاي نحن حكينا بالجزء العلوي من الجهاز الهضمي. هلا الجزء السفلي بقى بنحكي عن الأمعاء وبنحكي عن الكولون. شو بيصير عنا؟ شغلتين، يا بيصير عنا أسهال لأنه الحركية تبع الكولون تتسرع، يا بيصير عنا أمساك لأنه المستقيم بيسكر.
0: نعم، يعني هناك تشنج في عضلة المستقيم،
1: مثل ما بنقول نحن بنتشنج، هو عن جد بيتشنج الجهاز الهضمي. ما بقى في سينكرونايزنج
0: التناغم
1: بالعمل، كله بيتخربط بسبب انه الجهاز الودي والنظير الودي تخربطوا، وبالتالي بيعمل هذا الشيء.
0: لم نتحدث ايضا عن الصعوبه في البلع.
1: الصعوبه بالبلع،
0: لماذا عندما نتوتر لا نستطيع أن
1: حتى بنقول انه عندنا هاي اللقمه الهستيريائيه. اللقمه الهستيريائيه من حصمه البول هون بالحنجره
0: صغيره،
1: انه ما عم نقدر نبلع. اللي بيصير كمان انه في شيء حتى هو مرض عند الشباب يصير، اللي هو المري بيصير بيعمل سباسم، بيعمل تشنجات. منكشفها هاي خاصة عند الشباب الحساسين، منكشفها بأنه نعمل صورة ظليلة، منشوف أنه المري متعرج.
0: هو عادة ليس متعرجا، هو مستقيم،
1: هو تيوب، هو مستقيم. فبيصير تعرج لأنه
0: الشدة
1: بيصير المري بالعادة ما بيعمل انقباضات. المري بيعمل انقباضات سريعة بس مشان تنزله للأكل، ومتناغمة من فوق لتحت، وحتى ما منشوفها إذا عملنا صورة ظليلية ما منشوفها. بهذا المرض اللي بيصير هلا، هو مو مرض، هو بالنهاية كمان منعطيه للمريض، هو منقول مرض بس هو مرض حميد، لأنه نحن منعطيه آخر شيء منسميه حاصرات الكلس، بتقوم بتخليه
0: يرتخي
1: بتقوم ترتخي المري. بس هو مزعج جدا، لأنه منوصل لمرحلة منصير نفكر عسرة البلع، في ألم وبصير عسرة بلع، بصير ما بقى فيه بلع لا مي ولا. وهدول العرضين كثير مهمين بالنسبة لنا،
0: فقط عند الشباب؟
1: عند الشباب، هي مرض شبابي. هلأ برجع بالأول منقول عنه مرض،
0: بس هو عرض للتوتر،
1: وهو بالنهاية علاجه مثل ما قلت لك هو أنه نخليه يرتاح. بس هو مزعج جدا، لأنه منوصل لمرحلة منفكر أنه نحن منعرف عسرة البلع هو عرض كثير مهم بالنسبة لنا، مش فكر رأساً بأنه ممكن يكون عنده المريض سرطان. فرأساً بنعمل له صورة ظليلة، وبنعمل له تنظير هضمي علوي مشان نشوف إذا في مشكلة، بعدين نكتشف هذا الشيء.
0: إذن تصوري كل هذه المشاكل الصحية جراء الشعور بالإجهاد والتوتر.
1: هلا بدي أرجع أحكي عن المري كمان، هي وصلت للمرحلة الأخيرة ممكن لك. لأول شيء بيبتدي بالقلص، أول شيء منحس بالقلص، الارتجاع، قلص المريئي، المعدة المريئي، منحس في حموضة، منقول دائما في سيخ نار هون، ممكن يعملنا حرقة بالمعدة كمان. هلأ هدول كلهم مهمين، لأنه في بعضهم هلأ بدي أحكي شو الارتكاسات بعضهم على الجسم. هدول كلهم أعراض. هلأ
0: يعني المضاعفات بعد أخطر
1: طبعا.

0: جيربا الشمس كله معاه، وهي نفسها دايما مبتسمة ودمها خفيف وعندها طاقة ما شاء الله عليها بتحرك الجبال. أهلا وسهلا بيكي جيزيا نوما.
1: الله يخليك سميرة، وصراحة أفعمتيني بالكلام اللي كنت نسمع فيه، يعطيك الصحة. نحييك برشا، نحيي برشا كل مستمعي ومحبي مونتي كارلو الدولية ومستمعي هوا الأيام. سعيدة جدا أنه نكون زادة مع إنسانة روحها خفيفة ودمها خفيف كما نحكي بتونسي، وشمس الجنوب كلها في تونس تقول لك إيجا بحذانا
0: إيجا بحذانا وجاية جاري أكيد. وأنا كنت أتمنى جيزيا أنك أكيد تكوني برضو بحذانا هنا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية. جيزيا النهاردة هنتكلم عن مبادرة إيجابية، أنت كلك إيجابية وبجد بتنشري الإيجابية دي حواليكي. المبادرة اسمها ليلا ميديا، وسائل أعلام مختلفة، يعني خلينا نقول قناة مختلفة بتحمل روحك. وهنتكلم أيضا عن سلسلة وثائقي سيب عليك بالتونسي، هتفهمينا يعني إيه سيب عليك. ففي حاجات كتير لازم نتكلم عنها. أولا قبل ما نتكلم عن صحافة وعن الميديا اللي أطلقتيه للا ميديا، أنتي كنتي بتدرسي اللغات ودخلتي ودرستي اللغة الإيطالية. عايز أعرف إزاي من دراسة اللغات وصلتي للصحافة؟
1: أنا في منذ ملي أنا صغيرة نحب إنه هكا كانت عندي جرأة كثيرة، كنت من الصغار اللي يحركوا برشا وديما عندي جرأة كبيرة، وكنت ديما رافي روحي إنه أنا النهار من نهارات نحب نقرأ محاماة ونحب نكون محامية ونتكلم باسم الناس وباسم الحق. حتى الصحافة ما كانتش في بالي في الأول. درست إيطالية رغبة من الوالدة، لأنه أمي الله يفضلها إن شاء الله وربي يفضل كل الأمهات اللي يسمعوا فينا، دونك أمي كانت تحب انه نتخرج، كان الصوره النمطيه نتاع مدرسه، انه مدرسه المدرسه يعني يكون عندها الاحترام ويكون عندها يعني الوقار نتاعها. امي هكا صور لها انه يعني انه لازم يعني نكون مدرسه. فدرست برغبه من الوالده، ويعني وكان رفض كبير انه ما ندرس غير لغه ثانيه. انه درست اللغه الايطاليه يعني في 4 سنوات في الجامعه. في الوقت هذاك كان عندي شغف كبير وكان عندي حزن في نفس الوقت انه ندرس حاجه انا ما نحبهاش يعني. درست وكنت زادة من المتميزين في الجامعة، أتممت الدراسة. فجات الصدفة أنه في المدينة اللي أنا من أصلها، أنا أصيلة مدينة مدين، كان مجموعة من الشباب ينشطوا على راديو ويب، فانضميت إلى المجموعة وكان شغف كبير. لقيت أنه الحاجات اللي كانت نقصتني، اللي كنت نحس أنها نقصتني، أنه فماش أنه تنجم تعبر على روحك، تنجم تعبر على الشباب، تنجم تعبر على أصوات الناس من خلال الميكرو والإذاعة. فكانت الرحلة يعني مع الراديو ويب في السنوات الأخيرة لي في الجامعة، وكنت أيضا في السنوات الأخيرة في الجامعة ننشط أيضا في النوادي والأندية، اللي يعني كنت من الناس اللي تنشط جيدا. فانطلقت الرحلة من راديو ويب، ومن غادي بدينا بشوية جات الثورة في تونس، وكان يعني لقيت أنه هكذا المحبة أنه نتكلم بصوت الناس موجودة في الإعلام. فجات الصدفة أنه في 2013 سيافي اللي هي الوكالة الفرنسية والوكالة الدولية للإعلام أطلقت كونكور بأنه يعني باش تكون مجموعة من الصحفيين في مجال صحافة القرب. فكانت فرصة كبيرة جدا بالنسبة لي، تم اختيار 30 ثم أصبحنا 15 من 150 صحافي، وأنا كنت الوحيدة اللي غير دارسة صحافة يعني. أنا وأحد الزملاء الآخرين كان يشرف عليها المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين، وأيضا جامعة ليل الفرنسية، ويعني كانت بصراحة تكوين في كل ما يستحق الصحفي، واخذينا شهادة دولية. في الفترة هذيك رجعت نفسي جيدا وتلقيت تكوين يعني تكوين معمق في الصحافة. ويعني في وانا نحكي لك عن تجربتي مع سيافي، كنت في نفس الوقت تنقلت إلى إذاعة جهوية في ولاية مدنين، واللي هي في جزيرة جربة،
0: راديو
1: إليسا فام. أيوة. راديو إليسا فام، راديو إليسا فام يعني. ومن غادي انطلقت الرحلة، ومن غادي لقيت أنه بحكم كوني أنا دارسة لغات لازم أنه نتدرب دائما. وأيضا حتى المتخرجين معهد الصحافة يعني اليوم إذا ما أنت ما ما ما ما ما الـ الـ الـ اذا ما انت يعني الكارير نتاعك ما عبيتهاش بالتكوين المستمر، فانه ما تجدش نفسك
0: صحيح.
1: مع المتطورات في المجال. فكانت هكذا يعني، وانا من الناس يعني نؤمن جيدا انه

0: لابد في مجال الصحفي لابد من انه يكون فما تكوين مستمر. لذلك يعني البدايه كانت من سيافي، باش نرجع لك علاش نكمل زاد مع سيافي، زاد في المشروع بتاعي بعد سنوات. يعني تكويني الاول كان مع سيافي، ثم 2023 كانت بالنسبه لي سنه الحظ في انه نطلق الشركه الخاصه بي اللي هي ليلا ميديا. ليلا ميديا مبادره من سيافي، دخلت في المشروع انتاجات جديده عن طريق المؤسسه اللي انا مثلها، ثم أصبحت شركة، أصبحت صاحبة مؤسسة إعلامية اللي هي ليلا ميديا، واللي هو مشروع لشركة إنتاج لكن فيه جانب صحفي كبير جدا موجه للنساء، النساء اللي في الجهات، النساء اللي أصواتهم بعيدة على المؤسسات والمراكز. دونك وانطلقت في سلسلة سيب عليك. يبدو أنه حكيت لك باركور كبير، لكن
1: لا جميل، وكمان بتتكلمي بسرعة فقدرتي تحطي كل المسيرة. بس قد ايه مسيره غنيه، وبرضه يعني بنشوف انك انت بتحبي الناس يعني، وكأن الصحافه دي هي المهنه المناسبه والقريبه اكتر من شخصيتك، لانك دايما بتحبي تتواصلي مع الناس، وانت شاطره كتير كمان بالتحقيقات لانك ما بتخافيش انك تروحي وتغمري وتروحي تقابلي الناس. ليلا ميديا الهدف انه زي ما كنت بتقولي انكم تسلطوا الاضواء على النساء، بس انت برضو رحتي الابعد من كده بسلسله السلسله سايب عليك اللي انت بتعرضيها في متهيألي 8 حلقات النهارده سجلتيهم مع نساء من خلالهم من خلالهم برضو هنا بتتكلمي عن موضوع كتير مهم، النساء اللي اختاروا مهن يبدو مهن رجال أو في ذهن الناس هي مهن رجال. إزاي جات لك الفكرة وليه حبيتي تشتغلي على الموضوع ده؟ وقوليلنا يعني إيه سايب عليك؟
0: طيب فقط خلينا نحطك في الإطار سميرة، هو في كي يعني دخلت في إطار المشروع إنتاجات جديدة اللي ينضوي تحت وكالة الوكالة الفرنسية سيافي. كان يعني كانت عندي فكرة متاع وثائقي إنه يقدر المرأة، كانت اسمه في البداية كان اسمه ليلا ميديا، ليلا يعني كان اسمه ليلا، ثم أصبح اسم الشركة ليلا. ليلا تعرف أنت إحنا في المغرب العربي ككل ليلا هو التشريف، وكلمة ليلا يعني أنه المرأة المقدرة، المرأة ذات الصيت، المرأة اللي فكان تشريف للمرأة. ثم
1: نعم يا ليلا جزية
0: طيب يا ليلا سميرة فمع الـ الـ الـ مع الـ الـ الـ الستة أشهر للتدريب اللي مرينا بهم، فبالاستشارات مع المختصين غيرت الاسم، خليت اسم ليلا ميديا اسم شركة، وسيب عليك سلسلة تختص في النساء قصص النجاح. تعرف أنت اليوم أي شخص حتى يكون محبط مام يتفرج على أو يشوف فيديو متاع قصة نجاح تعمل له حافز داخلي،
1: أكيد.
0: فكان الهدف أنه نعمل قصة نجاح لنساء يشتغل في مجال الرجال. فمن غادي جت الفكرة، وفكرت أنه علاش لا ما تكونش لست تومبي سيب عليك، احنا بتونسي نقوله سيب عليك، سايب عليك دونك ليست اونبي هي بالفرنسي. فانطلقنا من غادي، وبدات يعني تصوير الحلقه الاولى مع امراه يعني تشتغل في مجال الخيل، هو مجال يعني صعب جدا، ونادرا ما تلقى تونسيه وامراه تونسيه تشتغل في المجال هذايا اللي هي مدربه وايضا فارسه. ثم الحلقه الثانيه كانت مع امراه في مجال صعب جدا اللي هو مجال السودير، ومجال انه امراه تقوم بالدهن الصناعي وفي اعمال رفع يعني في اعمال إلى امرأة ناجحة جدا وشابة. فمن غاد يعني خذيت الثنية أنه نعبر على مشاغل الشابات ومشاغل الشباب، مش بالضرورة يكونوا فقط نساء،
1: أكيد.
0: من خلال قصص النجاح الملهمة اللي تكون يعني حافز كبير وراها زادة تقدير لهالنساء اللي موجودين في مجال صعب جدا أنه تلقى فيه نساء.
1: إيه رأيك نغوص في أجواء طيب عليك علشان نشوف إزاي أنت أطلقتي البرنامج ده؟ نسمع يلا بينا.
2: عسلامة عسلامة جازية نومة، قريت وتحصلت على الأستاذية في اللغة والأدب الإيطالية، ومن 2010 سيبت هذا الكل على جنب ومشيت للصحافة مع تعلم وتكوين مستمر لحد اللحظة هذه. بون علاش نحكي لكم في الحكاية هذه؟ عائلتي كما برشا عائلات في الجنوب التونسي في تونس ككل، الصورة النمطية عندهم بالنسبة لبنية متعلمة معلمة ولا أستاذة شد دارها كنجيات صغار.
3: احنا وين اليوم؟ احنا اليوم في المنطقة الصناعية إسواني جربة
2: في بلاصه تقريبا 95% منها من اللي يخدموا لهنا صنايعيه الكل هم رجال. تقريبا المراه الوحيده اللي موجوده لهنا اللي هي مولات المحل وتخدم في دومين برشا عباد قالوا لها سيب عليك، هات نمشي ونكتشفوا مع بعضنا حكايه خلود كاثرو لليوم. تابعوني.
1: لالا جازية، ازاي اشتغلتي على المشروع ده؟ ازاي دورتي على النساء اللي هم يعني بيشتغلوا في مهن صعبة او مهن للرجال؟ ازاي حضرتي؟
0: هو صراحة من الصعب جدا، خاصة في يعني في بداية المشروع. أنا باش نمشي لبرشا جهات، لكن ما تعرف أنت في بداية مشروع صحفي تبدأ دائما الأمور المادية دائما تكون الحاجز معك، يبدأ البحث من خلال الجهة اللي أنت فيها. بديت في الجنوب، وتعرف أنت المناخ متاع الجنوب أنه مرأة وباش تحكي في ميديا وباش يعني يلزم ساعة إقناع، لازم أنه تشوف شابات لكي يكونوا يعني حافز للشباب ككل، ولازم تكون زادة في في في عمر يقبل يكون امام الكاميرا، يعني عمر زادة كي تحط انت فيديو على على المواقع التواصل الاجتماعي، لانه انا ميديا ديجيتال، فتكون تكون ملهمه القصه.
1: نعم.
0: رقمي، فلازم انه تكون يعني ملهمه، ففيها عمليه بحث كبيره جدا عن طريق معارفي، عن طريق يعني عن طريق الاقناع. زادة لازم تقنع الشخصيه انه راك باش تكون مرتاحه معايا وراهو فيها منفعه لك انت وفيها يعني تحفيز الشباب. فعمل كبير جدا، خاصة في عملية البحث على الشخصية الناجحة وعملية الـ الـ الـ الـ يعني الغوص في مع وانك تعيش مع الاقل كل الريبوراج قبل التسجيل، تمشي لها مرتين ثلاثة وتعيش معها الاجواء ديك باش نجم انت زادة تنسجم في في عملية التصوير. فعمل كبير جدا، هي الحلقة بثماني دقائق لكن راهو فيها عمل تقريبا براتيكمو تلقى انه تقريبا 20 يوم من العمل المتتالي، يعني وانت بين تنسيق بين مونتاج بين يعني تحضير الحلقة، ففيها عمل كبير جدا.
1: كنت بقول 8 حلقات وكل حلقة 7 دقايق أو 8 دقايق مش كده؟
0: أي 8 حلقات، وإلى حد الآن احنا بثينا حلقتين.
1: نعم.
0: حلقتين البداية، ثم بحكم كونه يعني المشروع في البداية متاعه لازم نشوف موارد مالية أخرى. اشتغلت على فيلم وثائقي أيضا للشباب، وإن شاء الله الأسبوع هذا أبث التيزير متاع الفيلم. فيلم وثائقي حول الشباب في الجنوب التونسي، واخترت أيضا أنه لابد من أنه يكون فيه جانب يتعلق بالنساء. حبيت أنه التام متاع الخدمة بتاعي حتى وإن اشتغلت موارد مالية للشركة يكون فيها جانب أنه نساء وأصوات النساء في الجهات. فوقفنا العمل لأنه فريق العمل صغير جدا، وقفنا العمل على الوثائق سيب عليك لأنه عندنا توا مونتاج، واشتغلنا على الفيلم، ثم رجعنا يعني إن شاء الله نبثوا حلقة فيها امرأة تشتغل يعني صيادة سمك، وفيها زادة حكاية كبيرة جدا من النجاح والشغف، يعني فيها طموح كبير للسيدة هذه، يعني العديد من القصص وراءها، العديد من القصص الإنسانية الأخرى وقت ما تتفرج يعني أنت، وتكون حافز كبير خاصة للمتلقي سواء أنثى أو ذكر، يعني نحكي مش لهنا بالبعد الجنائسي، لكن تكون
1: في نوع من التوعية لكل المجتمع كمان ككل.
0: وهو سميرة فقط سمحني أقاطع قليلا، احنا في زمن أصبحت وسائل الإعلام فيه أنه نغطي الأخبار اليومية، أنه نسعى وراء التحقيق أنه نسب مشا، لكن كي نجي ونراجع أنفسنا كصحفيين، أنا أشتغل أيضا مع صحافة محلية، رأوا أنه فقدنا شغف أنه تكون فما صحافة جودة، فحبيت أنه على الأقل نشتغل القليل مع يكون كم كبير من الجودة، وأحافظ على هذا النسق، وإن شاء الله نحافظ على النسق هذا، أنه نبقى هكا متشبثين بصحافة الجودة، بالصورة الجميلة، بالجرافيك الجميل، بالقصة اللي تكون فيها أبعاد إنسانية وأبعاد محفزة للمتلقي.
1: قصة بترجع للصميم كمان لكل إنسان بيحكي مشواره، ستوري تيلينج، وبتعرضي طبعاً نحن بنتكلم عن الإعلام الرقمي هنا، بتعرضي المسلسلات دي على فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. إزاي قدرتي للا جازية أنك تتأقلمي كمان للإعلام الرقمي، السوشيال ميديا، ويكون لك وجود وحضور في المجال ده؟
0: هو سميرة صراحة صراحة أنا من الأشخاص يعني خليني نحكيها بطلاقة بحكم كونه حتى روح البرنامج كلها خفيفة، خليني نحكي بطلاقة ونحكيها بصدق، أنا من الأشخاص البخيلين جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودائما من الأشخاص اللي أستغل مواقع التواصل الاجتماعي فقط للعمل، يعني إنه أنا يلزمني عمليات بحث، عمليات لما يستحقه الصحفي. اليوم
1: يعني بخيلة بس علشان تحكي قصة حياتك، أنت ما بتحكيش حياتك على السوشيال ميديا ولكن بتستخدميها كأداة.
0: اليوم أجد نفسي أنا يعني صاحبة مؤسسة ستبث كل شيء على الديجيتال، فهذه مسؤولية كبيرة جدا، فحبيت أنه نبدأ كل شيء من الصفر. وصراحة مشكورين جدا القائمين على مشروع إنتاجات جديدة، سيلفي، كل المشرفين على في المشروع من على الإنتاجات الجديدة، لأنه حفزونا، أعطونا حفز كبير جدا. فكانت البداية أنه عملية التحفيز لي، أنه فاخترت الطريق أنه نبدأ من غير لا نعمل يعني كالسبونسورينج، لا نعمل، حبيت انه نختار نبدا ب من الصفر، من باج فيسبوك، من شان يوتيوب، من انستغرام، يعني نبدا من الصفر ونبني جمهور وقاعده جماهيريه تكون وفيه لي وستكبر. وعندي امال كبيره انه باذن الله يكون فما نجاح كبير. ولو انه فقط حبيت نحكي لك حاجه سميره، مع بث الحلقات الاولى كان يعني العدد ضئيل جدا للمتابعين على صفحه الفيسبوك، فجأة أتفاجأ بالكم الكبير والهائل من البرتاج، والناس تكلم وتسأل وحابين نشتغل معاك، حابين نكلم، والله يعطيكم الصحة، يعني كان فما ردود فعل كبيرة جدا. نشوف زادة أنه، وأسعد كثيرا عندما أرى أنه شخصيات اللي مرت معي يعني يتصلوا بها وسائل إعلام تونسية كبيرة جدا،
1: ويتصلوا بها حتى من خارج تونس،
0: ويعزمون في برامج، ويعزمون، وجات حتى قنوات أمريكية، فما نورهان صوروا معها الكثير من القنوات حتى يعني من برا من تونس. فكان هذا يعني وقع كبير جدا علي، انه صفحه صغيره ابدا بها واحاول انه ابني قاعده جماهيريه من الصفر في يعني في وقت نشوف الوقع ذلك على الجمهور، صراحه حاجه تنسيك في تعب الكل.
1: واو، تاثيرها قد ايه مهم وقد ايه ايجابي كمان، مش بس للناس اللي بتستضيفيها ولكن كمان للمجتمع
0: حتى
1: كله.
0: الشعب.
1: نعم.
0: حتى انا نحكي لك طرفه صارت لي سميره، حضرت في مناسبه عائليه، فكانت في المناسبه العائليه هذه نساء كبار في العمر يعني في الثمانين، يعني مو غير في الثمانين ستين، انت جازة شفناك لما مشيتي للخيل، مشيتي للمرأة تخدمي مع، يعني شفت انت وقع القصة، فما شكون وراهم فيديو من العائلات نتاعهم، بقاو شادين الفكرة، يعني الله. رغم ان انت تعرف نساء عجائز في الكبار في السن نادرا ما تلقاها مثلا في الجنوب، انا وتعرف في فيسبوك وتعرف انستغرام وتعرف مواقع التواصل الاجتماعي، فكان وقع كبير جدا للقصص اللي انا بثيتها، وان شاء الله ان شاء الله تكون فيها حافز كبير جدا زاد حتى على المتلقي، يعني يكون حافزها اكبر على المتلقي.
1: وقصص ملهمه جدا. انا كنت عايزه اسالك عن ردود الفعل، انت حكيت لنا، ولكن هل في كمان ناس بيشوفوا البرامج دي ويقولوا لك انا قابلت حد، امراه كمان ظريفه ولطيفه ومهم شغلها، لازم تقابل ليها وتعمل لها انترفيو؟ بيحصل ده كمان في نوع من الحلقات تلقائية كده ما بين الناس؟
0: أنا أحكي لكش على كم اللي مسج، رغم أنه يعني كما حكيت لك أنا حبيت ناخده كمبدأ أنه نبدأ تكبير الصفحة يكون بقاعدة جماهيرية تكون على الصح، يعني لا نحب نعمل سبونسورينج لحد شيء، لكن كنجي نشوف كم الرسائل اللي وصلت لي بعد بث الحلقات، أنا نعرف شكون تشتغل فيه في المجال كذا، أنا نعرف شكون تشتغل في المجال كذا، والحلقة اللي موجودة الآن في المونتاج وفيها سيدة صيادة كان جاتني عن طريق المسج اللي وصلوني من عند المتفاعلين مع الحلقات السابقة، يعني بالحق حقيقة يعني فما وقع كبير جدا وتفاعل كبير جدا مع القصص يعني اللي بثت.
1: وإيه هي الخطوات اللي جاية؟ أنا عارفة أنك أحلامك دايما كبيرة ودايما مستمرة، وانت طفلة كنت بتقول لنا كنت بتحلامي تكوني محامية علشان تدفعي على الناس. النهاردة انت برضو بتساعد كتير المجتمع اللي انت عايشة فيه، بتساعد كتير النساء، بتسلطي الأضواء عليهم، نفسك تعملي ايه؟ بتخططي لإيه؟
0: صراحة اللي انا نخطط له هو انه انا نتكلم بأصوات الناس، هو يعني احنا مهنتنا الصحفية هي مهنة جعلت لأنسنة القضايا، انه نحكيه بالناس، نحكيه بأصواتهم، بمشاكلهم، بما شغلهم، فهذا اتيح لي مع إذاعة وليسا فام، و وأنا أقدم فيها برنامجها الصباحي اليومي وأتعرض للمشاغل الناس. لكن الآن عندما أصبحت إلى جانب عملي في الإذاعة أصبحت صاحبة مؤسسة، فسأجعل ذلك المبدأ دائم بالنسبة إلي. وبالنسبة لي أتمنى أنه سلسلة سيب عليك تكبر أكثر مع أنه تنضم لها أحد المؤسسات الكبرى، أو أنه أقوم بتطويرها، وأيضا باقي الأفكار للبرامج التي سأنتجها ستبقى على هذا العهد، يعني أنه تكون ناطقة للقضايا الإنسانية، وأنه يكون فيها بعد إلهام كبير جدا للمتلقي، وتحافظ على الجودة الصحفية اللي فيها.
1: أنا عارفة أنك هتقدري تحققي أحلامك دي، لأنك كلك طاقة وحيوية ودايما.
0: إن شاء الله حبيبتي نرد هذه المقابلة بمقابلة لك معنا، وستكونين لله تنساع لله.
1: إن شاء الله. مرسي جدا ليكي للا جيزيا، بجد يعني أنا بشكرك، لأن فعلا قد إيه كلنا محتاجين أنه للقصص الملهمة دي، قصص نجاح، قصص كمان من خلالها بنشوف أنه ما فيش مشوار سهل، دايما في تضحيات، دايما في صعوبات. وأنت من خلال البرامج دي برضو، السلسلة دي بتبني برضو سلسلة إنسانية جميلة جدا، وقدرة النساء كمان أنه يسلطوا الأضواء على النساء اللي زيهم دي حاجة كتير مهمة. المرة الجاية عايزين نعمل مقابلة هنا في باريس في استوديوهات مونتي كارلو الدولية.
0: أوكي.
1: عايز أقول إنك أنت أخدتي يعني رجعتي درستي من جديد، درستي الصحافة من جديد، عندك القدرة دي والقوة دي والشغف ده، وأخدتي كمان جوائز عدة، فمشوارك أنت كمان مشوار نجاح وملهم لكتير من الناس اللي برضو بتتعرف عليكي.
0: أنا فقط نحب نقول لكل شخص مؤمن بأفكار ومؤمن أنه يكون عنده بصمة في المجتمع، عندك أهداف خليها دائما نصب أعينك، وخليك ديما يعني ما يعني ما تحبش تحكي كلام يعني انت تنمية بشرية، الناس يعني ممكن يسر ما تؤمنش به، لكن خليك مصر على الأفكار متاعك، يعني أنه تبدأ من الصفر وتقف وراء الأهداف متاعك أكيد باش تصلها، وهذا يجيب التعب وعمل كثير، لكن باش تجني يوم من الأيام ستجني ثمار تعبك يعني.
1: أكيد. شكرا جزيلا للا جيزيا نوما، شكرا.
0: الله يخليك.
1: وأبيانتو.
0: الله يخليك. شكرا ليك، وشكرا لكل مستمعي مونتي كارلو الدولية، وخليكم دائما مع سميرة. شكرا ليك سميرة.
1: تسلمي. مرسي.
0: شكرا مرسي. شكرا مرسي. الله يخليك. شكرا
1: قالت ألو.

استلطفتك هاني العمري في هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامجنا النهاردة. قضوا أجازة لطيفة واسمعوا مونتي كارلو الدولية وهوا الأيام. باي أدمو.

0: مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معاً من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 6 مساءً بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى 4:15 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
2: هي 5 مساءً بتوقيت باريس.
0: إيمان الحمود.
2: فترة المساء تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها. إسرائيل تتحفظ على خطة دونالد ترامب بشأن قطاع غزة. طهران تتحدث عن تقدم في المباحثات مع مسقط بشأن هرمز. وفد لبناني يتجه إلى روما لاستئناف المحادثات مع الجانب الإسرائيلي. وعشية اجتماع أوروبي، فوندرلاين تدعو إلى رد مشترك إثر أزمة سبتة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. بعد 48 ساعة على موافقة حماس نزع سلاحها الثقيل مقابل وقف الغارات الإسرائيلية، كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تحفظات تحول دون موافقة إسرائيل على بنود الخطة الأمريكية، وحذر من أن الحركة تعمل على إعادة التسلح والتجهيز لهجمات مشابهة للسابع من أكتوبر. كل ذلك يتزامن مع وصول الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة إلى إسرائيل من القدس. زياد حلبي.
3: يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه أمام معادلة سياسية معقدة بين تجنب إغضاب الرئيس الأمريكي ترامب من جهة واحتواء المعارضة المتصاعدة داخل الحكومة لخريطة الطريق الخاصة بقطاع غزة من جهة ثانية. مكتب نتنياهو أعلن أنه نقل إلى الإدارة الأمريكية ملاحظات إسرائيلية وطلب إيضاحات بشأن بنود الاتفاق، مؤكدا وجود اعتراضات ما زالت قيد النقاش في الداخل. تتصاعد حدة المعارضة والخلافات عشية الانتخابات، فالوزيران بتسالييل سموتريتش وأوريت ستروك طالبا بإعادة التصويت في المجلس الوزاري المصغر على اتفاق غزة بدعوى أن الوزراء تلقوا معلومات مضللة. واعتبر سموتريتش أن خريطة الطريق لا تضمن نزعا حقيقيا لسلاح حماس وتسمح بانسحاب الجيش الإسرائيلي قبل استكمال هذه العملية وبدء إعادة الإعمار أيضا، كما تعيد طرح فكرة الدولة الفلسطينية كهدف سياسي. بالتزامن وصل إلى إسرائيل المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ماليدانوف استعدادا لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة اليوم الثاني، إلى جانب طلب إعداد خطة لإجلاء طلاب ومرضى من القطاع في إطار ما يصفه المجلس بتشجيع الهجرة الطوعية من قطاع غزة، كما كشفت مصادر في إسرائيل. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: في الأثناء تواصل إسرائيل الخروقات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الضحايا مجددا. حازم حمد.
4: نعم، يشهد قطاع غزة حالة ميدانية متوترة، إذ تواصل القوات الإسرائيلية الضغط على عدة محاور دون تنفيذ غارات واسعة خلال الساعات الأخيرة. في خان يونس سجل قصف مدفعي محدود شرق المدينة تزامنا مع إطلاق قنابل إنارة وتحليق مسيرات منخفضة فوق الجهة الغربية، ما أثار حالة من القلق بين النازحين. وفي مدينة غزة رصد إطلاق نار من مركبات عسكرية إسرائيلية شرق المدينة، فيما شهد محيط مخيم البريج تحركات مشابهة امتدت جنوبا نحو دير البلح. هذه التطورات تأتي امتدادا لغارات أمس التي رفعت حصيلة القتلى إلى 19 حتى هذه اللحظة، بينهم 5 أطفال سقطوا في ضربات على القرارة وحي رمال وبرج السوسي ومحيط خان يونس. الطواقم الطبية تؤكد أن المستشفيات تعمل في ظروف صعبة فيما تواجه فرق الدفاع المدني عراقيل في الوصول إلى بعض المناطق بسبب الدمار واتساع رقعة الاستهدافات السابقة. ورغم غياب غارات كبيرة خلال الساعات الأخيرة، يبقى المشهد مفتوحا على تصعيد جديد في أي لحظة وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق.
2: الأمم المتحدة قدرت تكلفة إعادة الإعمار في قطاع غزة بنحو 70 مليار دولار. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. نفت إيران مجددا إجراء أي مباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن المفاوضات ستستأنف اليوم الاثنين. إيران الخارجية الإيرانية أكدت أن المباحثات بشأن مضيق هرمز هي مباحثات إيرانية عمانية بحتة ولا شأن لواشنطن أو لأي طرف آخر بها. تلك المحادثات بحسب إيران تحرز تقدما لافتا، فكيف يراها الجانب العماني؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الدكتور محمد العريمي الكاتب والباحث العماني في الشؤون السياسية.
5: المضيق الآن نستطيع القول بأنه شبه مجمد. صحيح بأن هناك مسارات استطاعت السلطنة أن توجدها لحل أو رأب هذا الصراع أو هذه المشكلة، ولكن إيران لم توافق عليها حقيقة. أيضا هناك الآن عدة مشاريع، ممر جنوبي، ممر شمالي، هناك أيضا ربما مساعي لإرجاع مسار مضيق هرمز إلى ما كانت عليه في السنوات الماضية. هل سوف تنجح هذه المساعي؟ أنا أعتقد بأن على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى دول المنطقة متى ما أرادوا لهذا الملف أن ينحل أن يتبادلوا الثقة فيما بينهم مع الجانب الإيراني. إيران الآن تعتبر مضيق هرمز بالنسبة لها حياة أو موت. شخصيا أعتقد بأن هذا الملف لن يحل، والخوف كل الخوف أن تستمر أو يستمر هذا الملف إلى ما لا نهاية.
2: استمعتم إلى الدكتور محمد العريمي الكاتب والباحث العماني في الشؤون السياسية والاستراتيجية متحدثا إلى سامية الأشرقي. أسعار الذهب ارتفعت اليوم مدعومة بانخفاض أسعار النفط عقب إعلان ترامب التراجع عن تنفيذ هجوم جديد على إيران. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. إلى لبنان، هذا البلد الذي يستعد لإحياء الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت غدا الثلاثاء، وهو نفس اليوم الذي تنطلق فيه جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل في روما، يسعى من خلالها الجانب اللبناني لتحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد. منى ثوبية.
6: تستضيف روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، محاولة جديدة لدفع مسار تفاوضي مثقل بسنوات من عدم الثقة والانقطاعات. لكن استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان يضع علامات استفهام كبيرة على حقيقة النوايا، ويلقي بظلاله الثقيلة على احتمالات تحقيق اختراق ملموس. يدخل الوفد اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم هذه الحلقة وهو يحمل توجيهات حازمة من الرئيس ورئيس الحكومة، ويضع الانسحاب الإسرائيلي الكامل في قلب الأجندة كشرط لا تحرر منه لتهيئة أي مناخ سياسي. المعادلة واضحة، لا انسحاب لا تقدم. ومع تأكيد بيروت أن الدولة اللبنانية وحدها هي الجهة المخولة بإدارة هذا المسار، فإن هذا الموقف ينبع من تجربة مريرة مع الاتفاقات السابقة وشعور عميق بأن القرار الحقيقي يجب أن يبقى في أيدي اللبنانيين. في المقابل تعمل الولايات المتحدة على دفع تنفيذ الاتفاق الطارئ من خلال استكمال ترتيبات الميدانية وتسوية الملفات الحدودية العالقة. لكن الحقيقة أن نجاح هذه الجولة لن يتحدد داخل قاعة التفاوض المريحة بل على الأرض.
2: ميدانيا، شن طيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارة استهدفت مواقع متفرقة من جنوب لبنان. إلى دمشق، وصل رئيس إقليم كردستان العراق نجربان بارزاني هذا اليوم، زيارة هي الأولى له منذ تولي السلطات الجديدة في سوريا الحكم بعد نظام الأسد، وتركز على دفع تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة. كيف ينظر أكراد سوريا إلى هذه الزيارة؟ سؤال طرحته سامي الأشرقي على رئيس منظمة كرد بلا حدود كدار بيري.
7: بكل تأكيد الزيارة مرحب بها، لأن بكل بساطة شخصية الرئيس نيتشيرفان بارزاني كانت ضمن اجتماعات هولير التي كانت مع الجانب الأمريكي مع وجود قيادة إقليم كردستان للتنسيق، وهي تأتي تتم. لذلك هناك أمور ستكون بين الجانب السوري والجانب الكردي في إقليم كردستان العراق، تلك أمور خاصة بهم، لكن كإدارة كردية الزيارة مرحب بها، وهي تأتي ضمن أيضا تنسيق المواقف الكردية. كما أوقفت الهجمات تلكية استمرارية لتنفيذ اتفاق 29 من الشهر. نعرف أنه زيارة في لها ترتيبات سابقة صارت، وفي تنسيق مع الجهات الكردية في سوريا على هذه الزيارة، وهي ضمن عملية تنسيق لتوحيد المواقف الكردية.
2: استمعتم إلى كدار بيري رئيس منظمة كرد بلا حدود. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية، عشية اجتماع مهم لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي حول أحداث سبتة الأسبانية. دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إلى التوصل لرد أوروبي مشترك يهدف لتعزيز حدود هذا التكتل وحمايته. وعلى الجانب المغربي شهد العشرات على المعبر الحدودي وهم يترقبون أخبار ذويهم ممن فقدوا خلال محاولة العبور الجماعية، فيما أعلنت الرباط فتح تحقيق قضائي حول كل ما حدث هناك على المعبر الحدودي. تواجد مراسلنا عبد المنعم عمراني ناقلا التقرير التالي.
8: تنظيف وترميم وترحيل، هكذا يمكن وصف الأوضاع الحالية في معبر باب سبتة الترخال بعد أيام عسيرة عاشتها المنطقة الحدودية جراء دخول عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة، المدينة الواقعة في أقصى شمال المغرب والتابعة للسيادة الإسبانية. إنسانياً، أفادت مصادر حقوقية مغربية وإسبانية أن عدد الذين قضوا في البحر قد يفوق 150 شخصاً، فيما عاد أكثر من 95% من الذين عبروا نحو سبتة طواعية إلى مدنهم وقراهم في الداخل المغربي. أما في الرباط وبعد طول انتظار، فقد أفاد ناطق باسم وزارة الداخلية المغربية أن الأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبتة ومليليا تعود أسبابها إلى الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة وتأويلات خاطئة لمعطيات قانونية، مؤكدا أن العدد الفعلي للذين عبروا إلى سبتة هو 40,000، إضافة إلى حوالي 1,100 شخص عبروا إلى مدينة مليليا. عبد المنعم العمراني، تطوان، في شمال المغرب، مونتي كارلو الدولية.
2: إلى السودان، حيث قتل وجرح العشرات في حصيلة مرشحة للارتفاع إثر قصف بطائرات مسيرة استهدف سوقا مكتظة في ولاية شمال دارفور في السودان. المصادر قالت إن الهجوم وقع في وقت كانت تشهد فيه المنطقة اكتظاظا للسكان، ما أدى إلى سقوط كثير أو عديد الضحايا بينهم نساء وأيضا أطفال. رئيس التجمع النقابي للعاملين في كردوفان عبد الوهاب أحمد هاشم يرى بأن الشعب السوداني بات ضحية لهذا النزاع القائم بين الجيش وقوات الدعم السريع، فلنستمع إليه.
9: الحرب في السودان أصبحت سجالا بين الدعم السريع والجيش، كل طرف من طرفي الصراع بيحاول يضرب مواقع استراتيجية في منطقة سيطرة الآخر. فالأرجح والقالب الأعم إنه الضربات التمت صباح اليوم ممكن تكون تمت بواسطة الطيران الجيش السوداني، في المقابل ممكن يكون طيران ومسيرات قوات الدعم السريع بتضرب مناطق استراتيجية، وأحيانا بكل أسف تقع الضربات على أعيان مدنية وعلى أجساد مواطنين. فمن الطرفين عادة ما بكون التصويب دقيق أو التشويش بمنع وصول المسيرة أو الطائرة أو الصاروخ أو المغزوف إلى هدفه الاستراتيجي، فبصادف بعض الأعيان المدنية وبعض الضحايا. يعني يمكن نقول باختصار شديد إنه الضحية الأولى والأخيرة في هذه الحرب هو المواطن السوداني.
2: استمعتم إلى رئيس التجمع النقابي للعاملين في كردوفان عبد الوهاب أحمد هاشم. أزمة الطاقة الكهربائية تتفاقم في السودان كما تتفاقم في ليبيا وفي تونس أيضا، فاتورة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي كلفت المواطن التونسي الكثير. فايزة مصطفى.
10: بحسب مصدر من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، فإن عمليات تخفيف الأحمال الكهربائية التي اضطرت إليها تونس قد انتهت بعدما لجأت السلطات إلى اعتماد برنامج منظم لتخفيف الأحمال في الأيام الماضية، إذ تسبب الحر الشديد في زيادة الطلب على التيار الكهربائي ما أدى إلى انقطاعه لساعات طويلة خلال اليوم. وأوضح المصدر أن تحسن الطقس إلى جانب برنامج الصيانة والمراقبة الدورية الذي تنفذه شركة الكهرباء والغاز ساهم في ضمان استقرار التزويد بالطاقة، كما أن إمدادات الجزائر لجارتها الشرقية ساهم في تخفيف الأزمة، تبلغ قدرة الربط الكهربائي نحو 600 ميجاوات وفقا لاتفاق سنوي مبرم بين البلدين.
2: إذن نذكر أيضا بأن ليبيا يشهد الغرب الليبي موجة غضب عارمة واحتجاجات شعبية واسعة تنديدا بالانهيار المستمر لشبكة الكهرباء وسط اتهامات متزايدة وجهها محتجون للحكومة بالتقصير والفشل في إدارة الأزمة التي تتزامن مع موجة حر غير مسبوقة. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: إسرائيل تتحفظ على خطة ترامب بشأن غزة والغارات تحصد أرواح العشرات في القطاع. طهران تتحدث عن تقدم لافت في المباحثات مع مسقط بشأن مضيق هرمز. وفد لبناني يتوجه إلى روما لاستئناف المحادثات بشأن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. وعشية اجتماع أوروبي فوندرلاين تدعو إلى رد مشترك بعد أحداث سبت الأسبانية. شكرا جزيلا لكم، لا تذهبوا بعيدا، فالمزيد ينتظركم على أثير مونتي كارلو الدولية خلال هذه الفترة المسائية.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
2: أخبار الرياضة والجديد معك صدام صديق، أهلا بك.
11: مرحبا، أهلا.
2: إذن ضغوط على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم صدام بعد مشروع بيع حصص كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.
11: نعم، المشروع الذي بات يعرف بفضيحة FFE في Forward Enterprise، وهو اسم الشركة التي كان يرغب في تأسيسها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو رفقة مجموعة من رجال الأعمال لتتولى إدارة الأنشطة التجارية والفعاليات التابعة للفيفا والتي من أهمها كأس العالم، قبل أن يسقط المشروع بوقفة قوية من الاتحادين الأوروبي لكرة القدم والكونكاك فأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ودعم لاحق من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. قضايا الحوكمة وطريقة الإدارة التي غلب عليها التحرك الفردي في الفترة الأخيرة من قبل إنفانتينو وغياب الشفافية، كل عوامل تضع الكثير من الضغوط على ما تبقى من فترة إنفانتينو الرئاسية وعلى مستقبله في الانتخابات المقبلة مع حاجته الأغلبية من 211 صوتا من الاتحادات الأعضاء. نستمع إلى الخبير الرياضي ودي عبد النور متحدثا لبرنامج توب سبور اليوم عن حظوظ الرجل في البقاء في منصبه.
12: التصرف الفردي كما يتهم إنفانتينو حاليا، هذا الأمر ما يسرع أو ما يجعل الزجاج متصدعا إلى حد لا يمكن إصلاحه. وطبعا عندما يتصدع زجاج لا يمكن إصلاحه. الصورة اختلفت حاليا، هناك كرة ثلج تتفاقم منذ يوم الجمعة الماضي مع تحرك الاتحاد الأوروبي. حجم الاتحاد الأوروبي وقوة الاتحاد الأوروبي ليس فقط في عدد البلدان لكن في نوعية كرة القدم والقوة الاقتصادية للأندية وما إلى ذلك من أمور حتى اتحاد الكونكاكاف. لماذا اتحاد الكونكاكاف؟ لا ننسى بأنه كان داعما لإنفانتينو، وإنفانتينو داعما له باعتبار أن من هذا الاتحاد جاءت الدول الثلاث التي نظمت المونديال الأخير. والآن تختلف هذه الأمور، هناك اتحادات تعتبر أن هي التي يمكن أن تقرر في النهاية لأنها الأقوى من الناحية الفنية ومن الناحية الاقتصادية أو الجماعية، وأنها تمثل حجم كبير أكثر من نصف الجمعية العامة أو الهيئة العامة.
11: أجل بذكر أنه على الرغم من فشل خطة إنفانتينو في بيع حصص استثمارية في المونديال وإعلانه التراجع، إلا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والذي يضم 55 عضوا واصل للتصعيد تجاه المسؤول الأول في الفيفا، معلنا أن السويسري الإيطالي فقد ثقة الويفا وثقة العديد من أفراد أسرة كرة القدم. وتشير التقارير إلى أن الويفا هدد باتخاذ إجراءات قانونية تجاه إنفانتينو وجوشوا كوشنر شقيق صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وهو أحد الضالعين في المشروع، وكل الشخصيات التي لا علاقة به. هذا وتشير تقارير إلى وجود رغبة كبيرة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإبعاد إنفانتينو على المنصب قبل أو بحلول انتخابات آذار مارس المقبل المقررة في الرباط في المغرب. في هذا الاتجاه أصبح الاتحاد الويلزي لكرة القدم أول اتحاد أوروبي يعلن رسميا سحب دعمه عن إنفانتينو في الانتخابات المقبلة، مؤكدا على أن الإخفاقات الأخيرة في مجالات الحوكمة الرشيدة والإجراءات القيادة والقيم وإدارة الأصحاب أصحاب وإدارة المصالح إلى غير ذلك أوصلتهم إلى موقف فقد فيه السيد إنفانتينو ثقة الاتحاد الويلزي للاستمرار على رأس كرة القدم العالمية. هذا المتوقع أيضا أن يرسل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم خطاب رسمي لإنفانتينو يعلن فيه سحبه لدعم الرجل في الانتخابات المقبلة. وفي ذات الاتجاه على الاتحاد الصربي والاتحاد السويدي قبل قليل سحب دعمهما لإنفانتينو. المتوقع أن تتوالى الخطابات تباعا من المنظومة الكروية الأوروبية التي تبحث عن بديل يحل محل صاحب 56 سنة. ومع التحالف المرحلي حاليا مع اتحاد كونكاكاف أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي يبرز اسم رئيسه الكندي فيكتور مونتالياني كأحد الأسماء التي قد تلقى قبولا من الأوروبيين لتولي رئاسة الفيفا. الجدير بالذكر أن كونكاكاف يملك 41 صوتا، وكان قد أعلن سابقا أنه يجب مراجعة شاملة لأسلوب إدارة إنفانتينو في الفترة الماضية، مؤكدا على وجود قلق تتشاركه العديد من الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء بالنسبة إلى أسلوب إنفانتينو في إدارة الفيفا.
2: شكرا جزيلا لك صدام صديق.
13: RFI مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية.

0: أخبار الثقافة معك مايا صباح، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا إيمان، في الأخبار الثقافية اليوم
0: لدينا أخبار ثقافية كثيرة، ويبدو بأننا سنبدأ مع محبوبة الجماهير أريانا جراندي، والتي تنسحب من معرض أو عرض مسرحي وتقرر الابتعاد عن الأضواء.
1: صحيح، أعلنت نجمة البوب العالمية الشهيرة أريانا جراندي الانسحاب من المسرحية الغنائية Sunday in the Park with George التي كان من المقرر عرضها في لندن خلال صيف عام 2027 في خطوة تعني تأجيل أول ظهور لها على مسارح ويست أند البريطانية. وكان قد أكد منتجو العرض في بيان نشر عبر منصة إكس أن المغنية قررت الانسحاب من العمل، مشيرين إلى أنهم يتفهمون هذا القرار ويدعمونه بالكامل دون الكشف عن الأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وأضافوا أن العرض سيقام في موعده المقرر على أن يعلن عن طاقم الممثلين الجدد في وقت لاحق. وكان من المنتظر أن تشارك جراندي البطولة إلى جانب الممثل جوناثان بيلي شريكها في فيلمي ويكت، في المسرحية التي ألفها الموسيقار الأمريكي الراحل ستيفن سوندهايم، والمقرر تقديمها على خشبة مسرحة باربي كان في العاصمة البريطانية. من جانبه أوضح ممثل أريانا جراندي أن الفنانة قررت أخذ استراحة مستحقة بعيدا عن العمل وظهور العالمي عقب انتهاء جولتها الغنائية Eternal Sunshine، والتي ينتظر أن تختتم في لندن مطلع سبتمبر المقبل.

0: فيلم سبايدر مان يحلق بإيرادات شباك التذاكر العالمية.
1: على صعيد السينما إيمان، هذا الصيف تصدر فيلم سبايدر مان براند نيو داي شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، محققا افتتاحا استثنائيا بلغت إيراداته 355 مليون دولار، ليسجل ثاني أفضل انطلاقة في تاريخ السينما الأمريكية بعد فيلم أفنجر أند جيم في عام 2019 وفق تقديرات قطاع السينما. ويعد الفيلم من إنتاج سوني ومارفل أحد أجزاء سلسلة سبايدر مان، ويؤدي بطولته توم هولاند إلى جانب حفنة واسعة من الممثلين المشهورين، منهم زندايا، مارك روفالو، فلورنس باغ وسيدي سينك. ولم يقتصر نجاح الفيلم على السوق الأمريكية فقط، إذ حقق إيرادات عالية في الأسواق العالمية، ويتوقع أن تأتي أكثر من 60% من إيراداته من خلال الولايات المتحدة، مع تسجيل نتائج مشجعة من خارج الولايات المتحدة مع تسجيل نتائج مشجعة في السوق الصينية. ويأتي في المركز الثاني فيلم The Odyssey للمخرج كريستوفر نولان، بأدائه القوي، وهو فيلم يضم نخبة من النجوم بينهم مات ديمون وأن هاثوي. أما المركز الثالث فكان من نصيب الجزء الخامس من سلسلة توي ستوري، ويأتي فيلم الرسوم المتحركة مينيونز أند مونسترز رابعا في الإيرادات.
0: أخيرا، مهرجان موسيقي في المجر يختتم فعالياته مبكرا بعد وفاة شخصين.
1: أعلن منظمو مهرجان أزورا الموسيقي الذي يقام وسط المجر إنهاء فعالياته قبل الموعد المحدد عقب وفاة رجل أمريكي إثر سقوطه من مكان مرتفع ووفاة شابة جراء أزمة قلبية. ويعد هذا المهرجان الذي كان من المفترض أن يستمر أسبوعا واحدا من أكبر تجمعات موسيقى الترانس في العالم، ويستقطب عشرات الألاف من المشاركين سنويا. وقالت الشرطة المحلية أن رجلا أمريكيا يبلغ من العمر 45 عاما صعد السبت الماضي وفق المصادر إلى أحد الديكورات المحيطة بالمنصة الرئيسية قبل أن يسقط أرضا ويلقى حتفه، مرجحة أن يكون قد أقدم على إنهاء حياته عمدا. أما الشابة التي أيضا توفيت فكان قد تعرضت لوعكة صحية، ويرجح أنها أيضا ناجمة عن موجة الحر الشديدة التي شهدتها البلاد. وكان يوم أمس الأحد الثاني من أغسطس هو اليوم الأخير الكامل للمهرجان، في حين كان من المقرر أن تستمر العروض الموسيقية على المنصة حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الاثنين الثالث من الشهر.
0: شكرا جزيلا لك مايا صباح.
1: شكرا إيمان.
0: في فقرة من قاعات التحرير يسعدنا أن نستضيف الكاتب والمستشار السابق في وزارة الاقتصاد الفرنسية الأستاذ ألان أتاسي. أهلا وسهلا بك على أثير مونتي كارلو الدولية.
2: أهلا وسهلا أختي إيمان.
0: نحاول أن نتطرق معك اليوم إلى موضوع الاقتصاد السوري من بابين. الباب الأول هو مسألة استبدال العملة السورية، هذه العملة التي بقيت لسنوات يتبادلها السوريون. ما الذي تحمله عملية استبدال العملة من رسالة للسوريين وللاقتصاد السوري؟
2: هلا أكيد تبديل العملة السورية بعد تحرير سوريا طبعا هي بتوجه رسالتين. أولا رسالة للشعب السوري مشان تبرهن لتعافي هالاقتصاد وصفحة جديدة عم تنفتح بسوريا، وإنهاء أي رموز يعني لها علاقة بالنظام البائد أو بالمرحلة الماضية. وكمان رسالة للمجتمع الدولي مشان ويفرجون انه هلا كمان صار في صفحه جديده بسوريا، صار في عندنا فصل السلطات تام بين السلطه التنفيذيه يعني وزاره الماليه وايضا البنك المركزي، لانه بنعرف على دور نظام البائد كان المركزي يطبع عملي مشان يمولوا الجيش والنهبات اللي كانت تابعه لنظام الاسد. هلا اليوم صار في يعني استقلال تام يعني للبنك المركزي بسوريا، وهدفه طبعا اكيد التخفيف من نسبه التضخم يلي بالنهايه يعني بضر المواطن، وكمان الثبات المالي والاقتصادي بسوريا.
0: طيب ما الذي يعني ذلك بالنسبة لمستقبل سوريا الاقتصادي؟ يعني تغيير العملة عملة جديدة، هل نحن بصدد ربما تحسين وضع العملة السورية؟ كيف يبدو مشهد العملة السورية اليوم؟
2: هلا بصراحة التبديل العملي ما بيأثر أبدا على السياسة الاقتصادية وعلى التبادلات التجارية، هي بصراحة عن جد يعني هي بس رسالة يعني رمزية للبلدان الدولية أو حتى للشعوب يعني يلي بيحدد يعني تعافي اي اقتصاد هي جذب يعني الاستثمارات الخارجيه، جذب رؤوس الاموال الى البلد، وايضا الصادرات يعني الصناعه الوطنيه والصادرات للخارج. هي هدول هن يعني النقطتين الاساسيتين اللي بالاصل يعني بتحدد قوه اقتصاد او قوه عمله. تغيير عملي ما الى اي يعني تاثير على الاقتصاد السوري، المفروض ما بتسبب تضخم، وشفناها مؤخرا يعني من سنه تقريبا، من وقت ما من شهر جانفي 2026 من وقت ما صدروا العملة الجديدة ما صار في تضخم من وراء يعني تبديل العملة. هي كمان يعني هدفها كمان تسهيل أمور المواطنين. يعني آخر ذكرت أول نزلة وقت نزلت بعد التحرير، كان الواحد إذا بده يروح بس على المطعم مشان يتغدى ويتعشى كان ياخذ معه شنطة كاملة مشان يحمل فيها المصاري ويدفع لصاحب المطعم. هلا اليوم الوقت اللي بنشيل الصفرين بصير الواحد يعني فينو يدفع بطريقة أسهل، وكمان يعمل ترانسبور يعني للعملة بطريقة أسهل.
0: طيب أنت تحدثت عن أنها رسالة أيضا للمستثمر، ونحن لاحظنا بأن دول عديدة زارت سوريا مؤخرا، رؤساء دول وحكومات ومرفقين بوفود من المستثمرين والتجار. يعني ما هو إمكانية جذب المستثمر، عملية استبدال العملة أو زرع ثقة في العملة السورية الجديدة؟ كيف يمكن لهذا الأمر يعني جذب المستثمر الأجنبي إلى سوريا؟
2: هلا اكيد مثل ما قلنا تبديل العمله ما بيأثر ابدا على النمو الاقتصادي، بس بيعطي رسائل للمجتمعات وايضا كمان للشركات وللدول، واكبر يعني رساله هي راح توصل للشركات هي انه اولا صار في سياسه نقديه هلا نوعا ما بسوريا، مثل ما حكينا مقارنه بالسياسه النقديه اللي كانت على النظام البائد اللي كان هدفه بس ضخ عملة مشان يزيدوا الكتلة الورقية، وبالنهاية الشعب يعني كان يتسبب بتضخم، بس إني كان يأخذ المصاري ويحسنوا يدفعوا نفقات للجيش والسرقات والمخدرات وكذا. هلا اليوم هلا بكون الحكومة الجديدة ما عاد في هيك معاملات، وبالتالي كمان المستثمر بده كمان، أو المستثمر لما بيدخل على أي بلد طالع من الحرب بده ثلاث شغلات، بده أولا استقرار أمني، بده استقرار مالي، وبده كمان استقرار قانوني، ما بده انه كمان القوانين تتغير كل يومين. وبالتالي الاستقرار المالي هذا ضمن كمان تغيير